القدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم